0: Y echek sakarisan uach uleo. Kategori de eag misanel rech rihokup. Kkah ke animahik pari ala hokup rech tobalkip. Kikoh rihokup rech tobalkip pari polo. Ek kibich kech cheri eare. Arek kah ke chakun trech takri uchakalbal rech ripopa. Kategori ri pablo kubich rech ri kamalbe. Chkech okan ech kech ri esholtato.
1: Weiman ke kanacht kang pawe hokup ri. Lewinakle. Riish mankototahta iwechla.
0: Shahik uri re esholtato, kikiramih ri yutbal rech ri ala hukub, rech tobal ib, ech kikiak ubi paripolo. Aretachchi keyem chik sakarsanik, ri pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubih.
1: Kahlahuk ech kamikri, sheri ish kishmewahik, emakotahun wai tihom. Riin kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri, Areguar y rumal chistotajek. Mancota jun chichol riish, chikutsakna shahun shrech riwi.
0: Aretachi kubihwari, shukamu kokhun kashlanwa, kmaltioshin shrech ri dios chkiwash konohel, kupiro ekutijo. Shahekuri, te enikachik, shkikocho shkitir kiwa. Ekochupan wehukubri, lahukkal waklahukwina. Katekuri aretachi shtiktah kawa, kakiak ritriko paripolo. Arech rihoku mankhut khupta obi paripolo. Aretachchi sakarisanik, ri eagbinsanel rech rihoku, manketamta jawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi rihoku chila. Kikirtak ri uchakalbal rihoku cheki kohom paripolo, shakuhek kikir ri yutubal rech tak ri binsabal. Katekuri kikoh ri nimalakbela rech ri artimon, arech ri kyakik kukam rihoku parisanyep. Katekut, shkirika hon kolibal hawihe nah upam ripolo. Kikiakan chila rihoku. Riproak kanah kan parisanyip. Katekuri ripopa sibalak silobik echanim kpahik. Ri esholtato kkah kekikamisak ribinak cheik opache. Rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimah bik aretak cheike mushnik. Katekut, rikamal bechkech okal. Rikrah kuto ripablo keok ilchrechweri. Ktakanik. Chechachintak ke kuwinik ke mushinik, arena be ke kikiakki paripolov arech ke kirikari uleu. Eri enikachchik ke be puwi ripolov, puwi hojun tak tzalam on puwi tak riuk isbal kanok rihokup chek ona. Shahek uri, konohelba utzkawach shohopan chori uleu.
2: Hechos capítulo 28.
0: Aretachchiri uj shohkoltajik, sketa amak chori uleu ri ubi malta. Ribinak che eachchila, sibalak utz shkiban chkech, shukikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal resh cheko sibalak hab e sibalak tew. Ri pablo kukamulok hun kalon chakik shikai, e kukeak parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelulok rumal resh shuna arikak, e kubalk atih ri pariokab. Aretachchi ri eachwinak chila, kikil ri cheko pariokab, kikibir chkibil takkib.
3: Wawe huna chiri kashun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwech ripolo. Kategori ri royowal ri dios mankuyata echrech arech kekasik.
0: Kategori kukiak richiko parikak emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Aretachchi kashinak chikep oshib kakbal ek kiloche mankota hunkash kuriko kikikash ri kichomabal. Ekikibir chiriare hun dios. Kochunakaj bek olbalri hun uleu chirrech rikinabe alri eachchila. Riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch ekohkanak chila oshipqih. Katekuri ri utat ri publio koparichat rumal qaq e rumal pomaj. Ri pablo kbecherilik kukoh ukapubi ekukunaj. Katekuri enikachchik eyawabib che eachchila kepe ulokruk ri pablo ekekunatajik. Rumal weri sibalak utz qilishik shkibano, eretachchi shohbe ubik, shkiya ubi chqech ronohel uwach khastak chirahawashik chqech. Aretachchi shokow oshib ik, ri uj shohbe ubik, eshukhok paripolo pahun hukub rech Alejandria, cheshkanak kanok chila pariqalak, rukam rikutbal rech ri dioskuros. Kujopan parisirakusa, ekujkanak kan chila oshib qih. Shas chila ubik kujbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qixchik, kualajik rikiaqik pariumosh relbalqik, katekuri, pakep qix kohopan pariposuoli. Ri uj, chilash beqereqa wi nikah e achalashik eskubi qakush ekukhkanakh kan wuqub qirkuk ejeri ri ukhshqopan pari roma ri e achalashik rech wetini mitri aretachchi isketamakh cheri ukhshqopanik shukhkikulu chi pari foro apio pari kolibari oship tabernas aretachchi keri lori pablo kmaltioshin chrech ri dios eskohi kak uchuqa aretachchi shqopan pari roma Kia bech rech ri Pablo, arech liare ek kohi pa jun ja rech jun winak, ek kohi jun soltato ruk arech kuchajig. Ok owinak chi oshib qig, ke usikir ri ekinimal ri ea judío, aretak chi ri eare ek kimulik kip ri are kubik chkech.
1: Ia chalashik, ri inman kota jun re tzalal shimban pakiwi ri eka winak epuwiri kipishab ri ektat. Katekuri. Ri in shin chapik pari Jerusalem, e shin kiya pa kikip ri each roman. Are takchi shban relikwih, ri e are, she kanahik, che kin kiya kanak roman rech che mankot khun khasu wach panuwi, che takal chuyik ri kamikan. Katek uri roman rech che ri each judiyo, man shikak taweri, rakawshik che ri in shin tario katbal tzik ri sesa. Katek ut ri in rukweri, Man kin waqtax kin koq choq puwiri nutinimi. Rumal kuwaweri, xinta o, arech ri in kishinwil ri ish. Arech kin chawi uk, xane rumal ri reibal ri Israel, kowetak chich chwechri.
0: Ri eare kikibig chrech.
4: Ri uch man kota xunguh kik amon pawiri at, che petinakulok pari judea. E man kota xunch kech ri e alashik petinakulok waral, che ubishik man utzigtax pawiri at. Katek ut, ri uch kak kikata chi pari achi ri at ri achomanik. Rumal rech chi ri uch ketam chi paro nohel kolibal ri at ari kumk ash buwiri atzik.
0: Kikichik kan hunkik, esi balak winak keopan pari rachoch ri are, pari utzik kubik ri utzil chkech buwiri rachawibal ri dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman buwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek ashal utzik ri dios. Jeri kubanochi pari akabil ubik chikate ri chakab. Eko hujun kakach kiwach ri utzik, eko hujun chik man kikikohta ri utzik. Aretachchi elem chik kikibano, e man kota hun utz kichomach, ri Pablo kubik wetzik ri.
1: Kastik nak ut che ri tioshla huslabishel, shubik chikech ri itat, shasrumal ri uchi ri kashal utzik ri dios ri Isaías. Gia ri ka wewinak ri, Ehi abig chikech, ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri, ri ish, kiwilna ri, katekuri man kishkaita ri. Rumal rech, che sipojinak rikanima we siwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, eki yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopta pa rikanima, Arech man ketzalech taruk ri Dios. Katekuri, wene kinkunah ri eare. Ri ish, chigweta magba weri. Chikech rigwinak che man kekohontak, shtakwi ri ukolibal ri Dios. Ri eare kas kikitawa.
0: Ri Pablo shkanak kebhuna pawihun jari che are are shokajo. Ri are ke ukulah konohel rigwinak chekkah keopan ruk ri are. Kuyao bishik ritzik puwi ri rajawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ajawshel Jesus, ruk chok abalil, e mankota kash kuriko.
1: Riguk shtzibas chikech ri ach romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesus, apostol rumal rech che shisikishik, In chatalik arech ri in kimbih ri utzlach utzik ri Dios. Che pa oher tzik. Shuna bisak ubishik kumal ri ek ashal utzik ri Dios pari tioshlach tak tzik. Puwiri uk ohol, che ri halil ri David shasrumal ubaqil gwinak, shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchukab ri tioshlach ushlabishel. Rumal rech ri uk ak at estahibal chikishol ri ekam naqib ri Jesus Cristo kahawshel. Rumal rech riare, che shakik am ri uch ri qasipanik e ri qachak. Arech ri uch qabih ri uq iglashik ri ubi. Ri nimanik chech ricojonic chiquishol rijet amak, chemancota rikikojonic cook. Cate curiri ish, chiquishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusik ri ish, chiwechi wonohel ri ish, loclachtak rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ishtioslachtak winak ruma rech che shishik. Chiwech bari ish rinimalah ubantahik usipanik ridios erinimlah utzil. Rumal ridios rekatatshel erumal riahaushel Jesus Cristo. Katekuri. Ri in arena bekimaltioshich rech rinudios rumal ri Jesus Cristo. Rumal rech, cheparonohel riuchuleu, kirkichelashik ri ikohonik. Rumal rech cheridios, rin kinyahuntabal tokopchech riare, bari ushlabal. Are tak chikin ya ubishik ri utslah utsiri ukohol. Riare utskrilo, shiri in runohel ichin chau piwiri ish. Katekuri, paranohel ichin ta parinuchawem rukri dios, arech pahunk ich, weri dios krach, shiri in kimbeiguk. Rumal rech, shesiblah kuah kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hohuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish, kohi ichukab. Onchek kohi riutzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam riwech ish ruk riwech in. Yachalashik, ri in mankingwachtach cheri ish man iwetamtach. Cheri in, sibalach nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktach katewek ihri. Arech ri in kinkamachishol, hohuntak wachinik, cheri hacha nupanomchek. Chikishol rienik achik chema en a judiotach. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri ea griego. Ingeri kuk ri eare, cheri manke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketam balwinak. Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinoch. Rumal kuaweri, ri in sibalach, kinguach kinkambiri utslachzir, chiwechri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in manking ishtach rech ri utzlachzig. Riare hunuch apri dios, arech ke koltachek na, konohel riwinak che ke kohon chrech riare. Nape ri ea judío, epaukap ri ea griego. Rumal rech che pariare, kukutachek ri usuk il ri dios, kas pari kohonik, chikate pari kohonik chik heri, hacha tzibtalik.
5: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
1: Rumal rech, cheri royo wal ri dios, kukut rip chi pari nimalak kag. Puwi rnohel ri mansuk tag, e puwi ri mansak tach kech ri winak. Ri eare, che gigitz api ri saklak tzig pari mansuk il tag. Rumal rech, cheri usalak hastak wuch, che lok get amashek puwi ri dios. Ri dios, Ukutum chihuahueri chikiwach. Rihastak che manke kowintak kikilo, shasaretak chi ishban riwuchuleu. Rinohibal, kkuwinik krilweri rumaltak uchak ridios. Kril rihunalik uchukab e kril ritioshlak upantakik. E rumal kuwaweri, mankakoitakta rikimak. Rumal rech, che ketamam uwach ridios, e manshikiyata chrech riare. Che jejas hundios. Riukihil rimaltioshinik. Katekut riare. Shikisach rikinohibal, parikichomabal. Eshikisach ri unoh kanima, parikegumal. Rumal rech, che riare, areshkah rinohibal. Riare, shechoharek. Katekuri, shikik esh riukihil ridios che mankikitach. Ruk hunwachibal. Hunwachibal che rech riwinak chikikik. Keshtak chikop. Ahuokah, kichtak chikop, kihabkakan, chekechtak kumats. Katekuri, ridios uyom chikech ri eare, heri hachashkah parikanima. Ritzahtahinaktak kolibal, hawi ri eare, ketselah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ridios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban riwuchuleu. Chrech riare, rite uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ridios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal, rikisho kilal shikik esh rikibanik, رغري خستق شمنكوت وبي البانيك كتيكوري شقوخي رياشيخاب شكياكن ري شقيب اشغيرايخ كي واتش شكيبيل تقكيب شكيبان ري تيل شيخونا شي رغ خون شكاشي اشغي كامباري كي باقيل ري اوتوخ بالي ري تيل تقكيبي شكوكاخ كتيكوري رومال ريتش شمان شكيشو ماختو اوتس اوك اوليك ريقاسو نوخي بال ري ديوس ري ديوس شيوياكن ري اري باريكوش لبال شمان كوت ريتان بال اريش ري اي اري كيكي بان ري قستق شمان اوستخ انوخي ناق شريش ري من سوك إلتخ شريش ري تيل اري كاكاخ ري بق كو كيب كانيما كاكاخ ري كي خستق ري انيك اخشك ري اي اري اكا ميسانيل ري اي اري كيكي بان ري چو كيكي بان ري تيل كيكي بان ري تيل خستق كيكي بيخ ري تيل تقتيخ باكيوي ري انيك اخشك كيكيل ري رتلال ري خونشك اوكوليل ري ديوس كيكي تسلاخ ووش ري وينق كيكي نمر ساخ كيب كيكي بيخ سيبلاخ تقتيخ كي نوخينيك باري تيل من كيكي نمخ تري اكينان كيتات من كوتا كين اوخ من كيكي بان تري خستق چش كيبيخ من كوتا كانيما ما كيك اسلمخ تري ديوس كاتيكوري ري اي اري اوتس ري تامشيك كومال ري قط اوخ تيخ ري تري ديوس چكو بيخ چه وري تقل ري كاميكال چريخ اري اي اري من شوي تخ كي كي بان وري شاني شقوخي اوتس كي كيلوي ري كي بانو وري رومانوس كابيتولو دوس كاتيكوري ريات من قط سج بلا ماك ريات چه كابن قط اوخ تيخ بوي خونچك رومال ريچ چه اري تق چه كابن قط اوخ تيخ بوي خونچك شاس كابن قط اوخ تيخ باوي ريات رومال ريچ چه ريات شقوخي كابن أد بانال ريش ريات ري كابن قد اوخ تيخ بوي كاتيكو ري ري اوخ كتام چري او قدبال تيخ ري ديوس قاس كبين ري باكيوي ري كبانو وري كاتيكو ري ريات چه كابن ري قد اوخ تيخ باكيوي ري وينق ري اي اري چه كي كبان وري اشقوخي چه ريات كابن وري لكا چو ماخ چه كتاني ماخنا چو واش ري او قدبال تيخ ري ديوس اون که وصلاح او وچ ریو نیمال، ریو تیل، ریو نیمال او گوچونیک ایمان که ویلتخ چه ری رو تیلال ری دیوز کتا چه ویچ اریچ ریات که اشکوش رومال ریچ چه ریات من که تاتا ویری ریات که خونی تیل وانیما ریات که که پاوی ارسی بلاخ او یوال باریق ایخ ریچ ری او یوال خوی که کتخ ناری ری سوک او قدبل تیخ ری دیوز ریاره کویا ناری چکیچ کنو خیل وینق خری خاچاری اوچاق، چکچ ری ویناق چرنو خلق ایر، پاری اوتیل کی کی تکوخ ریو قیخیل، کویاری چکچ نیم کی قیخ، ری خستق چه من کی قیتخ، ری خونالیک علاخ کاسلمال، چکچ ری نیک آخچیگ، چری ایتیل تق اشلا بشل، ری من کنی من تا چری سقلاخ تیخ، هچیاره کنی من چری من سوک ایلتخ، آرک یاناری ری آیوال، اری نیم لخ سچبال کوش چکچ. ريك إيش؟ إري ما يويك كي أتخنا چكيش كونو خيل ريك وش لبال ريوينق چكبان ريتيل نابي كي أتخ چريش ريا خوديو إي باري وكاب كي أتخ چريش ريا خريو كتكو ري نملاخ قيخيل نملاخ بانتخيك إري نملاخ وطيل كي أتشيش رونو خيل وينق چكبان ريو تيل نابي كي أنا چيش ريا خوديو إي باري وكاب چيش ريا خريو رومال ريش شري ديوس منغاريت كريل ريو بانتخيكو بلاخ ريوينق رومال ريج شه ريوينق شه كماكونيك اي منكوت ري بيشابروك شقوخي اري تقشيك كميك منكوت ري بيشابروك كتكو ري رونوخيل ريوينق شه كماكون شو شه ري بيشاب رومال ري بيشابري كبانا قدبال تيخ بوي رومال ريج شه من ايارت ريوينق ريكتو ري بيشاب شه ايسوك شواش ري ديوس ايارت ري ريوينق چكيبان ري بيشاب ياري اسوك ري رومال ريچ چياري تقشي منكوت ري قاكخونيك كوك ريوينق منكوت ري بيشاب كوك كتكوت كيبان ري كوتا ري بيشاب چي رومال ري كيبان تخيك ويوينق ري چي منكوت ري بيشاب كوك شاس كيكيك اسلماح وي ري بيشاب كيكيكوتو ري ساقلاحو تسيخ وي بيشاب ري چي تسيبتاليك باري كانيما كوكوت ويري ريكي چومانيك ريقات بالتيخ كي كيبان بوي ريتسيل اي بوي ريوتسيل جكيبيل تقكي وري كبان تقيك باريق إيه عري تقشي ريديوس كبان ناري ريوقات بالتيخ بوي ري أواتاليك تقكي جومانيك ريوينك باري أوتسلخ نوتسيخ رومان ري هيسوس كريست كات اكوت وري آت شكا بي خاويب أتخ خوديو شكا كوخري بيشاب شنيمك إخيل كاويل باري ديوس ري آت Che awetam ri ura yibal riare, che kawil ri utsil kuk ut ri pishab, katekuri, ri at che kabir che at kamal be, che kechri emoy takwinak, che at chach che kechri kebe parik eum, che at achtir che kechri mankot kinoch, che at achtir che kechri mankot ketambal, rumal rech che chawach ri at, pari pishab kawiri uwechbal ri nohibal, eri sakalachzir, katekuri, Riat, chekakot weri chwach hunchik, mankakot weri chawach riat. Kabih, mawel kahun hasuwach, eriat katel kanik. Riat kabih, mat makonik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makonik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach rimantir tahe dios, katekuri, kiatsukur patak rikik olbal, rimanko kikohonik kuk. Riat, Chek ori ak ehil pari pishab, are tak chik aban ritzel chuwach we pishab ri, tahin ka wetzelah huwach ri dios. Rumal rech chek ubih pari tzib dalik.
5: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel tak tzik rubi ri dios kishol ri manhunam tak akohunik kuk.
1: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusiku wi akowil, Unamri shariat manqatomta uwi akowil. Katekuri rihun che manqatomta uwi ukowil. Katekut kuk ol ripishab. Hunam nakuri che qatom uwi ukowil. Hachin ri manqatomta uwi ukowil. Ikuk aslemah ripishab. Kupanna katok tzikri pawi riat. Riat che ruk ritzik e ruk ri qatom uwi kowilal. Kashal qatih uwi ripishab. Rumal rech sheria judio ubantaji kriwinak, manchriht kowi, eriukatik uwi kowilal, mangpari bakilal tak kowi, ri kasih a judio hun, pari uch kowi, eriupusik uwi ri kowilal, pari kanimak owi, heri hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih, rit ebatalik, riare, mankapeta uk ihil rikuk riwinak, shanek petik riuk ihil ruk ri dios.
2: Romanos capítulo 3. Hachkek ut rirutzil ri huna judío, hachkek ut rirutzil ri uqatom uwi ri ukowil, waweri nimlahubantajik parunujel hastak, chikech ri eare, arena beshuya ri utzih ri dios, we ek ohu hun chikech che, shikik esh ri kitzih, weri la kuchup kuwa ri shuya utzih ri dios chrech, manjetak ri Rahaushik che saklach utzih ri dios, ekonohel ri gwinak man saklach kitzihtach, hachari kubih ritzih.
5: Rech ri at, atzuk pari atzih ya rech, kachakanik pari katbatzih.
1: Kat ekut, ri man kasuk il tari uch, are kukut ri usuk il ri dios. Chask u gakabih chnari, la man suk tari ri dios are takchi kuchay ruk ri royowar, ri in kinch awik hachachung winak. Manjetari, Rumal rech che, Hasub anikri, ri u katbal tzih koban na ri dios puwiri wachuleu? Katekut, Weri hosnu tzihri, shukut ri saklahu tzihri dios, rech ri u kihil? Hask uche, sheri in, katesh tzih panuwi, sheri in, in hun ahmakunel? Ong, he has retzalal ubishik kibih enikah? La rahaushik sheri uch, arek kaban ritzel, Arechk peri utzil, takalchikih ri ki katbaltzih. Katekuri, hasku kekak isbeh, lakukh aganri, manjetah. Rumal rech che, kikutum cheri ea judío, eria griego, konohel uk ochu sherigmak, jehasri tzibatalik.
5: Mankota hunche suk, mankota hunche utzk chomanik, mankota hunche kutsukuhri dios. Konohelk kisachkip, konohelk kiban ritzel, mankota jun che kuban riutzil haye mankota jun riupakekul jun nimalak mukobal rikak kuban riho astaktzik ukail kumats rikochu she riupakichi riitzel taktzik erichan tak hastak wach kunohisak rikichi chiots witak rikakan chiok ehik rikikel kamikal imebail koparikibe manketam tariube rinimalahutzil rikibokoch manim takilwiri dios
2: katekuri riuketam rnoher riutzih ripishab weri kubichikech ri eare chek ochu sheripishab arech gtsapitak rnohel chiah yarech rnohel riuachuleu ahmak chuwach ri dios rumalrech chemankotajun chesuk chuwach ri are chekakunik kuban ripishab Shuwi rumal ripishab qetama huwach rimakah. Qatekut kamikri manguhkot pa ripishab. Riusuk ilri dios shukutrip. Gheri hacha tzibatalik pa ripishab eri ashalutzih ri dios. Riusuk ilri dios areri kohonek chrechri Jesus Cristo. Chikech konohel ri eare cheko kohonek. Rumal rech che mankot halohok chakashol. Konohel shemakunik emankotri uqihil ri dios kuk katekuri re eare kori suk il kuk rumal rech shesh yatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahim shesh perruk ri Cristo Jesus ri dios shukutu cheri are are tabal tokop chrech ri makah rumal ri ukik el erruk ri kohonik shrach shukutu suk il rumal rech shesh shukban qatbal tih buwitak ri mak rech oher tih Aretak chik opari ukochonik ri dios. Shrak shuk utri usuk ilch kech ri winak che erech wekamik ri. Arech kas suk ri are. Che kuyari suk ilchech ri hun che kubih che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak kuya onim gril wirip. Mankotak la rumal hun pishap. La rumal ri uchakushek ri pishap. Manketak shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, riuk arek kachomak che suk riwinak rumal riu kohonik eman rumal tak che kuban ripishab. Onri dios, shui dios chkech ri ea judio eman dios ta chkech riman ea judio tak. Genak ut, ri dios, shukuhe ki dios riman ea judio tak. Rumal rech, che shui hun dios kolek, che kuyanari ri suk il chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal ri kohonik. Shokuhe chkech ri winak che mankatom tuwi kikowil shokuhe rumal we kohonik ri. Katekuri la rumal ri kohonik kqesah ri uqihil ri pishab manketah shaukhri ri kohya ow ri uqihil. Romanos capítulo 4 Hasku kqabih nari puwiri Abraham che qatat rumal ri bakilal Weri Abraham shkukhiri usuk il rumal taqri uchak, riare kuya o nim kril wirib. Katekut, man kuya tak kuban gweri chuwach ri dios. Rumal rech che, has kubih ritzih?
5: Ri Abraham shkukhon chrech ri dios, yare wa weri ri usuk il.
2: Ri hun che kuban hun chak, rakhawshik che ktok ri utok balil. Katekut, ri hun che man kchukuntak, eko kuhon chrech riare, Chikuban suk ri chrech ri man suk winaqtah ri ukohonik are usuk il ri. Heri khas kubih ri David. Us chrech ri winaq chiri dios kuyari suk il chrech. Katekuri man areta kril nari uchakubanom. Us kech ri winaq chish sach wach ri retzalal ish chupu wach ri umak. Us chrech ri winaq chiri ahawshel man kotkhun umak kirrekhalak uwach. Kwawe utzlak tzikhri, la shuwik ya ubishik chkechri winak, che qatom uwi kikowil, on shukukhek ya ubishik chkechri man qatom tu uwi kikowil. Rumal rech, che qya ubishik, che ri ukohonik ri Abraham, che khelashik chrechri are, che khas usuk il. Khas ri khelashik shban chechri are, la ri takchi ri are, shukat uwi ukowil, on are takchi maha kuban were. Mangare takchi tak riare shukatu wiri ukowil. Shanare takchi mahakubano. Katekuri, شوك أمري أكود باليل ريوك أتيك ويوك أويل خيخاسو تقبال ريو سوكيل ريوكو هونيك چك أوروك رياري أري تقشي من قطوم تاوي أكويل شاخيكوري رياري شوكيك تاتشل چكيش كونو خيري كيكو هوناري إري من قطوم تاوي كيباقيل أريج شوكوخي كيخلا شكري سوكيل چكيش كاتيكوري أري تاتشل چكيش ريوناك چكي قطوم ويكيكوويل شمان شويتا كيكيكوتك چكي قطوم ويريكيكوويل شاني إبناك باري وبيري كوهونيك شروك أمري قطات أبرام أري تقشي محاو قطوم ويو كويل كاتيكوري منشات رومال خون بيشاب شقستيخ كبيري چينيك شبن ريديوز چكيش ري أبرام اچكيش ري ري خليل چكياتغ ناري با اچبال چكيش ري اواجوليو ويري رومال ري وسوكيل ري كوهونيك ويكوري كيشبال رومال ريش ري بيشاب من اوتسنا كوري ريكوهونيك اري چينيك رومال ريش چيري بيشاب كوياري اويوال كتكوت اري تقشي من قوتا بيشاب شوكوخي من قوت مكاخري ريشبال كبهو لقشي با ريكوهونيك اري چرياري خونسي بانيك روك ويتخن كقبيخري ري چينيك كبه باكيوي كونوخيل ري إخاليل من شويتا بيكيويري كيكوهونش ريش ري بيشاب شانه شبوخي باكيوري ري كيكوهونش ريش ري وكوهونيك ري قطات أبرام شه تاتشل شقيش قنوخيل خيخاس ري تسيباتاليك
5: ري إن شاتين كوهو أتاتشل شكيش سيبالاخ سيوان تختيني ميد
2: قطات شواج رياري شه شكوهونش ريش رياري شكوهونش ريش ري ديوز شه كوياري كك أسلمال ري كام نقيب اي شه كسكين شه شري منك أتاخ آريج كك أخيك رياري شيينيك اري تقشي سيبلخ كيش ريشيك رياري كوريو كوهونيك اروك وري رياري تات شكيش سيبلخ اسيوان تينيميت خيخاس شبيش شريش رياري
5: خيواري ريووي تقامام
2: روك خون كوولخ او كوهونيك شريرو شري او باقيل كامينقشيك رياري او كالو خونابشيك اريو باقيل ريسارا شبوخي كامينقشيك رياري وكوامو كوش شريخ ريو اشنيك ري ديوز منشوبان تكيبو كوش اماويشو يكن ريو كوهونيك اروكو جوكاب ريو كوهونيك نيم شريلوي ري ديوز رومال ريش چه رياري شو چوماك چه ري خستاقو بيم ري ديوز رياري كوو جوكاب ري چه چوبانيك رومال كواوه ري ريو كوهونيك خيري خاچا سوكيل شه خلاخشك چريش رياري كاتيكو ري أري تقشي ري تيخ كوبيخ چريو كوخونيك شي خلاشيك شريش رياري منشويت رومال رياري شي خلاشيك شريش شقوخي شي خلاشيك شريش رومال قيش اوخ ري اوخ چه كي خلاشيك ناري ري قكوخونيك كي خلاشيك ناري چه قيش اوخ چه كي قكوخو چه رياري شوالي ساخ شاس چه كي شول ري كم نقيب ري هيسوس قخوشيل رياري ششكم رومال رقمك إشك أستخوش أريج ري أوخ أخسوك تقوينك
6: رومانوس كابيتولو 5 أري تقشي ري أوخ شخك أمري قاسوك إيل رومال رقاكخونيك ري أوخ نملاخو تسيل أوك أوروك ري ديوز رومال رقاوشيل خيسوس كريستو ري أري شو سيباخ شقيش ري أوخ ويخون سيبانيك ري رومال رقاكخونيك ري أوخ شوخكناخ باوي سيبانيكري انيم كقلويقيب باري ريبال اي باريو قخيل ريديوس خاس كيمبيخ شوكوخي ريوخ نيم كقلويقيب باري كأش رومال ريش چي قتام چي باري كأش كبانتاخوي ري كوچونيك ري كوچونيك كوياري خيقالي كالاخ كوخونيك اري خيقالي كالاخ كوخونيك كوياري ايبال كاتيكوري رومال ري ايبال مانكو بانت كيب قكوش رومال ريج شري لقو قبل وكوش ري ديوز شقيخاشك باري قانيما رومال ري ديوش لخوش لبشيل ششي اتخ شقيج اري تقشي ري اوخ مانكوت ري قجوقاب ششاس باري قيخ ششكي تاليك ري كريستو شكاميك رومال تقبسبال كيوش ري مان اسوك تخ روك كيش كرخني لو خون وينق كاميك رومال تقب إساشك ووش خون سوك وينق خينا كوت وينيك أو خون كراخ نيلوك كميك كاتي كوت كوت بالرج چيري ديوس كو خلوقوك إيخ عريتاك چيري أوخ وخ أخماكيب شكمري كريستو رومال وتقب إساشك قوش أوخ ري كاميك ري نيم ري قبانتخيك چووش چينا وري رومال چيري أوخ وخ سوك چك روك ري أوكيك إيل شخيك وري كوكول تغنوا أشواش ريرويوال وري أوخ أري تقشي أوخ كوليل شخوط سيريك روك ريديوز رومال ريو كاميكال ريو كوخول سيبلاخ نيم قبان تخيك شناك أوا رومال چي شخوط سير روك رياري ري أوخ كوكول تغنى رومال ريو كسلمال إمان شوي توري شاني نيم قيل ويقيب باري ديوز رومال ريقاحوشيل خيسوس كريستو چي رومال ريش رياري كاميكري شخوصير شوك ريديوس رومال كوا ويري چه رومال شخون وينق ريمكاخش بي باري اوا چوليو اي رومال ريمكاخش بي ريكاميكال ال رومال ويري ريكاميكال شبي چكيه كونوخيل ري وينق رومال ريش چه كونوخيل شماكونيك اري تاكشي مخاك اوري بيشاب شاسكو چي ويري مكاخ باري اوا چوليو كاتي كوري ريمكاخ منكوتك كيلا بنق أري تقشي مخاك أخون بيشاب كاتيكوت ريكاميكال چي أحاوينك قصريا دامولوك إكوبان چي روك ري مويسيس شوكوخي أحاوينك باكيوي ريمن كيبانوم تخون ماك خيخاس شوبان ريا دام رياري چي واجبال ريخون چي رخوشي كويك بينا كاتيكوت ريسيبانيك منخريتا خاچا ريمكاك ويرومال ريوماك شاخون وينك سيبالاك ek iwinak shekamik siblakh nim chinari chuwach weri riusipanik ridios eriqachakokh rumal riusipanik shakhun chiwinak ri jesus kristo ronohel weri siblakh tishesh pakiwi ek iwinak katekuri richakokh mahetari ekhas rikuk amulok ri umak shakhun winak riqatokh tsihari takchi ko shakhun makakh kuyari ريقات بالتيخ بوي ريو چاك ري سيبانيك اري تاكشي كو سيبالاك تاك مكاك كوياري ري سوكيل وي رومال ريو ماك شاخون وينك شاخاوينيك ري كاميكال شا رومال ناك اوري ري وينك چيكيك اماونا ري نيمالاك سيبانيك اري او چاكوخ ري سوكيل اري نيم چناري ري كيكيك ام چواج وري ري خاچين تاك كي احاوينيك نا باري كيك اسلمال شاسرومال شاخون ري جيسوس كريستو خينا كوري وريوماك شاخون چيوينق شبانويك چيكونوخيل ريوينق شقات تيخ باكيوي شقوخي ريوچاك ريوسوكيل شقخون چيوينق شويا ريوسوكيل كاسلمال چيكي چيكونوخيل ريوينق خينا كوري رومال ريج چيمان شنيمان تشاخون چيوينق چينيملخ كونوخيل كوينق شوكيك نيملخ ايخماكي شقوخي أري تقشي كيني مانيك شاخون چي وينق چي نيملخ كونو خيل وينق شوكيك اسوك تق وينق شبيري بيشاب أري چكي كيار واج ري مكاخ إخاويش كيار واج ري مكاخ سيبالخ شبتيك ري سيبانيك خينا كوري أري تقشي ري مكاخ شاخاوينيك باري كاميكال شقوخي ري سيبانيك كخاوينيك ناري باري سوكيل أري چكي بيري خونالي كالخ اسلمان رومال ري جيسوس كريستو قاحاوشيل
7: رومانوس كابيتولو 6
6: خاسكو كتبيغ ناري لا راغاوشيك تشري اوغ كوخ كناخ كان باري مكاخ عريج كيكياريك ري سيبانيك من غريتاخ ويش كام ريق ماك ري اوغ لا كوخ كناخ ناك اوري باري ماك اون لا من ايوه تامتا ري ايش ري اوغ چكوري قاقاسنا باري كريستو جيسوس باري وكاميكال ويري اري كونوخيل ري اوغ كوري قاقاسنا رومال كوري ري اوغ اوغ مو قتلك روك ري اري باري وكاميكال رومال قاقاسنا اري چخيري خاص ري كريستو شكاستاخو واج چكيشول ري اكام ناقيب رومال ري اوغ اخيل ري تاتشيل ري اوغ شقوخي كوري قاقاسلمال ري باخون قاقاسلمال چك شخيكوري وري اوخ اوخري خاچا ري كريستو اري تقشي kohun kakamikal kehasri u kamikalare. Shukuheri uch kag astag na kawuch ri heri hachariare shk astahuwuch. Uts uj obik shkabano sherik el kawinakil sherip ashik chori ribbal prukriare. Arech wehun bakilal ri. Sherech ri makah. Mankot chiuchukab. Arech ri uch. Manguh pataninil tachirich ri makah. Rumal rech. Chiri hun cheshkamek, mangot chiri chusheri makah. Weri uch, shukam rukri Kristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik rukriare. Eketam che aretak chiri Kristo shk astahu wuch chikishol ri kam nakib. Riare, mangkamt chihumul ri. Kamikri, ri kamikal, mangot chi uko winem puiriare. Ri u kamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri. Chas pahunalik, eriuk aslemal hunk aslemanik pari Dios. Riish, chichomachba, chishishkam chuwach rimakah, echik oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arech riish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrech riikab iwakan, hunchukbal rech rimansuk iltah, pataninel rech rimakah. Atekut, chichich baiwip, chrechri Dios, ish jejas ish kaslik, chechish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk ekab iwakan, hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cherimakah mankot ukowinem piwiri ish. Reish, mang ishkota chichusheri pishap, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, riuk. La kuhma kunari rumal che man ukota chi chusheri bishap. Shani ukochusheri sipanik, man kuhma kunta chiri. Riish, la man iwetam tak che aretak chi gijiri wip. Chechuna hau kirihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare. Riish, ish pataninel ri. Shrechri ahau che kinimah. Ungare kinimah ri mak, rechri kamikal. Ungare kish niman cheri unimanik risuk il. Shane maltio shrech ri Dios, ri ish, oher, ish pataninel rech ri makah. Ek ukamik re, ri ish, ut chi unimashik kibano ri tzir che shikamo. Katekuri, kamikri, ri ish, mang ish pataninel tachi rech ri makah. Shane ish pataninel rech ri sukil. Ri in, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, Shiyari iqab iwakana khikas pataninel rech ri man suk iltah. Rech ri man utztah. Eshas shishopanik pari man utztah. Kamikri, chiyabari iqab iwakan shrech ri suk il. Arech ish tiyosh lak taqwinak ri ish. Are taqchi ri ish, ish pataninel rech ri makah. Ri ish, man ishimatal tak chuwach ri suk il. Khas taqk u iwach shiya o. Shukri khastak wach chiri shiban ish, ekamikri, ri ish, kishk ish rech wari, rumal rech, chirunohel wari, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri, ri ish, mang ish pataninel ta rech ri makah, shane ish pataninel rech ri Dios. Ri ish, kiyay wach pari tiyosh ubantakik, erunohel wari, chipari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, Cheri utoh balil rimakah, areri kamikal. Eri utoh balil riusipanik ri Dios, areri hunalikalak kaslemal pari Cristo Jesús kahaushel.
7: Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ong mang iwetamtak, riin kinchaukuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheri winak shui kochusheri bishap, pariuk aslemal. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik rukri rachahil rumal ripishab. Aretakchi, riare, kaslik na chori uwachuleu. Katekut, wekakamubi riachi, shasman shimitalik tachi uwachri rukri rachahil chori bishab. Aretakchi, kaslik na ri rachahil, werihuni shokri, kukuli ruk hunchikachi, nimlak kamakunri. Katekuri, Wekakam mubiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuwach ri bishab. Riare, mang akhmakunel tari, rognim chutin, wikokik ri shokil hun chikachi. Khenak uri, riish, isha chalashik, riish shishkam chuwach ri bishab, rumal riubakil ri kristo, arich riish, ishrech hun chik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam naqib, arich riuch, kuhwachin chech ri dios. Kate kuri, aretak chiri uch ukopari itzel bakilal, ri rayibal tak makak che shuk asuk ri pishab, shuban chkechri uch che shuk wachin chrech ri kamikal. Kamikri, ri uch mang ukota chipa ukap ri pishab, rumal rech, chiri uch shukam chuach ri hastak che ukushimum kanak. Arechare kuhpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuhpatanahik ta chiruk ri oher tzibanik. Hasku kakabih nari, la kakabih ri, siare makah ri pishab, mangheta ri, katekut, riin shin wetamah ri mak, shui rumal ri pishab, riin, mangkot nurayibal ri, kukohik, wetamah shubih ri pishab weri.
5: Marayih huwach ri manawechtah.
7: Katekut rumal ri pishab, ri mak shuban chwech riin, arich siblah kin rayih huwach ri manwechtah, arich titik kinao. Shane weta matak ori pishab, shas kaminak ri rimakah. Khenakut rioher kanak mankot ri pishab. Katekut aretak chi shperi pishab. Rimakah shkohi uk aslemal eri inshin kamik. Eri pishab rech rik aslemal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech che rimakah ruk ri pishab shuban chwech ri in che kukohi siblak nurayipal shrech ri mangwechtah. Yarewa shinu kamisakhri in. Shakhekuri, tiyosh lakhri pishab e tiyosh lakhri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Mangetari, shaneareri makah arech kakalkhanik che qas makah. Shukok hun khasuwech che ut, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runokhel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech, che ri uch ketam, che ushlabal ri pishab. Katekut, ri in, ink opa nubakil, eri nubakil kopa ri ukowinem ri makah. Khenakut, ri khastak uwoch che ri in kimbano, mankinchop ta uk beal. Rumal rech che mankimbantak, ri khas uwoch che ri in kingwak, kimbano. Katekut, are kimban ri khastak uwoch che kingwet salah uwoch. Katekuri, Weri in kiman ri khastak che ri in man king waktak kimbano. Ri in king amukab shaskheri khachaku kutu ri pishab che uts ri pishab. Qastik na kut man intak kimbano ri itzel tak khastak. Shani are ri makah kbanuik che kowuk ri in. Rumal rech che ri in wetam che man kot ri utzil wuk in. Kimbihne che parinu bakil. Rumal rech che ri in king kowinik king wak ri utzil. Katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech cheri in. Man kimantari utzil cheri kwah kimbano. Yare ne kimban ri itzel cheri in man kinkwaktak kimbano. Katekuri. Weri in kiman ri khastak cheri in man kinkwaktak kimbano. Man intak kimbano ri khastak. Shani are ri makak che hekel wuk ri in. Ri in kin rakhum pishab che ketakan chwech. Are tak cheri in kinkwak kiman ri utzil. Shuiri itzel kuk utrip chunuwach ri'in. Rumal rech che ri'in, nim kin wilwiri upishab li dios, rishask owi pari winak. Katekut, kin wilhun chik pishab, panukab wakan, chik chohin ruk ri pishab, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ri pishab, rech rimakah, chik opanukab wakan. Kashwech ri'in che in winak, hachin kinuto nari ri'in chuwach wenu bakil ri, Chekinuk omaubi pari kamikal, maltiosh bar chrechri Dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri, shas ingwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishab ri Dios. Katekuri, parinu bakil kimpatanik ri upishab ri makah.
8: Romanos capítulo 8.
7: Katekuri, kamikri, mankota chihun atok tzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ri pishab rech ri ushlabashel, che kuyarik aslemal pari Cristo Jesús,
6: Shatukiro pari upishap rimakar e pari upishap rikamikar. Rumal rech, cherihas takuwach che man kakawenta ripishap, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak che shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal kherihas ri kabakilal ri uk. Echushe rimakar, shuban hun katok tzik puwi rimakar, chas pari bakilal. Arech ri utakinik ripishap, kabantakik pakawiri uk, katekuri, arech ri hastak che kabano, Mangaret kinimang shrechri bakilal, shaneare kinimang shrechri ushlabshel. Rumal rech cheri winak, chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastak cherech ribakilal. Katekut, riwinak chek ochusheri ushlabshel, arek kahri hastak cherechri ushlabshel. Rumal rech cheri urayibal ribakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eri utzil. Rumal rech, sheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri Dios. Mankakanacht kan chusheri upishap ri Dios, eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, ri uinak che ekopari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuach ri Dios. Ri ish, mang ishkot pari bakilal, shani ishkopari ushlabshel, Rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk ri ish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Kristo ruk, riare man rech ta ri Kristo. Katekut, weri Kristo ko iwuk ri ish, kene baga minak chiri bakil rumal ri makah. Rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabshel rech riare, ri shuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachoch iwuk ri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrechri ibakil, chikochushe rikamikal. Rumal ri ushlabshel rik o rachoch iwuk ri ish. Hinak uri, iachalashik. Ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas man shuk tari kabakil. Rumal rech chegwe takhari. Ri uch, rachawshik nak uri, chikuh aslemanik chushe ribakil. Rumal rech, cheri ish. Wekori ik aslemal chusheri bakilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabshel kubano, che kakam ri uchak ri ibakil, ri ish ko ik aslemal ri. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabshel rech ri Dios, ri eare eralkwal ri Dios. Katekuri, ri ish, man shikam tahun ushlabal, che shimitalik, arech ri ish, kish sak chi khumul pari shi brikil. Ri ish, are shi kam khun ushlabshel rech khun alkwalashel, rumal rik iti sanik, che shuban chikech ri uch. Eruk weri, ri uch kuya ok karak kachi, abba, tat shel. Ri tiyo shlak ushlabshel, ri are kure qrib, ruk ri ushlabal uch. Ikuk ut chikawach ri uch, che ukhral kwal ri Dios. Ukhral kwal shel, eshukuhe, Ujajech ebanel, ujajech ebanel rech ri Dios, e ujajech ebanel ruk ri Cristo. Rumal rech, cheri uj, kujkoji parik ash ruk ri are, arech ri uj kore kakijil ruk ri are. Rumal rech, cheri in kincho mag, chitakrik ash rech wekamik ri, manim tari chubuch ri kijil, chik alhen nari kuk ri uj. Rumal rech, cheronohel ri uj uleu, reyem, Cheque alginna ri eral kwal ri Dios. Weri uwa chuleu, shukuhe chusheri dimar. Manshrahta weri. Katekut, rumal riare, che shukuh riare puwi weri. Katekuri, weri ruk ri rei bal riare. Shukuhe, krigyeh, che ktotahisash nari, chuwach ri qayinak. Arech kokpari tzokopitahem, rech ri ki qihil ri eral kwal ri Dios. Rumal rech cheri uj, ketam, che kete pawek igri, ronohel ri uwech uleu, kurakakek na uchiri, hachari lik uwech riak al. Katekuri, manshuita ri uwech uleu, shokuhe ri uj, che kori nabetak uwech ri ushlabshel kuk, kakarek kachi pa uk ushkanima, ik kiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, che kiyeh ri kakolotahem, yaretak chi, قيل ري خستق جي قييم من قييخ تا چينا كوري ويهك قيل خون خاسو واج جي قييم خاس كوري يشيك چينا قبن چي خمول ري كاتيكوت عري تاق چي قييخ ري خاس خون واج جي من قيل تاق روك چو قبالي ري قييخ كاتيكوري شقوخي ري تيوش لخ اشلا بشيل.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Cheri uch,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hoy manjerí, mancot no uputanri, chesis cojonic. Nabeshin yo, sin vies chiwech, rishin cam in. Cheri Cristo, shkamik rechto obispal kawach chuwech rikamak. Hejasti batalik, cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir, hacharit zibatalik. Cheshuk utrip chuwech risefas, katekuri, chikiwach chik, li egablahuk. Katekuri, Una mukuti krip shubuno chikiwich ehop okal e kachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare ek ona kamikri. Kategori ek onikachik che e kamenakchik. Kategori chiare chishukutrip chuwach ri Santiago. Katechik chikiwich konoheri eta konelab. E pari ukis balil kanok shukuhe shukutrip chunuwach ri in. Che in heri hachahunak al chik tsakulok. Chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are in lahnit, chikishol ri eta konela. Ri in, che mantakalt chuich, chikibishta korel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwo katah riu komontios ri dios. Rumal riu tokop ri dios, chihiwa ri nubantakik, in kamikri. Eriu tokop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, Chuwach ronohel rikichak eare. Mang intakut, shaneare riuto obri dios chikowuk ri in. Sharumal kuwa ri eare eri in, areguari akutunik ewari ri ishikoho. Katekuri, wikibishik cheshkasta huwach ri Kristo chikishol ri ekam nakib. Haskuje, cheikonikak chishol ri ish. Chekikikocho kikibih, chemankot kastihebal wach chikishol ri ekam nakib. ويمانكوت كاستخي بالواتش چيكي شوري كام نقيب شقوخي مانشك استخت كو واتشري ري كريستو كاتي كوري ويمانشك استخت واتشري كريستو مانكوتو كوشري ري قطيخ شقوخي مانكوتو كوشري ري قاكوخونيك كاتي كوري شقوخي نا كوري ري اوخ اوخي تسل تق قدال تسيخ چو واتشري ديوز رومان ريج چشقياو بيشك بوي ري ديوز چري عري شوالي ساخ واتشري كريستو كاتيكوري مانشوالي ساخت كووواج ويقاسيخ چه مانكك استخت كيواج ري اكام ناقيب رومان ريج چه وي مانكك استخت كيواج ري اكامي ناقيب شوقوخي ري كريستو مانشك استخت وواج ري كاتيكوري وي مانشك استخت وواج ري كريستو مانكوتو كوشي ري ايكو خونيك ايش كامينق ناري باري ايماك شوقوخي ري اياري چه شوارو بي روك ري كريستو شساشنا كوري ري اوخ وشاق شوي باوي قاك اسلمان ري قي اومري قي ايبال شريخ ري كريستو نيملاح قوك ايش قواج ري كمال كنوخيل ري ويناق مانخيري تاكوت ري كريستو شك استخ وش چكيشول ري ايكام ناقيب اري نابي چكيشول ري ايشيواريك رومال ريج ويري كاميكال شبتك رومال خوناچي شقوخي ريك استخيب الواج چكيشول ري ايكام ناقيب كبيري رومال خوناچي خونام ناكوت خيري چه كنوخيل كي كام باري آدم شقوخي كنوخيل كوخون كاك اكيك اسلمال باري كريستو كاتي كوري كنوخيل باري كيك البال اري نابي ري كريستو اشاس اي اري چه وكوك ري اي ويناق ري كريستو باري اوبت بال ري اري اي اري چه ري وكيس باليل چك اري تقشي كوخش ناري رخوي بال چري چري تاتشيل اري تقشي شچك تخرومال ري اري رونوخيل نابيك البال رونوخيل كوينيم اي رونوخيل چوقاب رومال ريچ چه رخوشيك كخوينيك شاس كاتينا كيوكوخ كونوخيل ري اوكوليل چوشي ري رقن ريك اسبال اوكوليل چك چكن نا ري اري بوي اري ري كاميكال ري رومال ريچ چه كوكوخ رونوخيل خاسو واج چوشي رقن كاتيكوت اري تقشي كوبيغ رونوخيل شچك تخيك وچانيم ري من كوبيغ تري چه کوکری آره، چه آره یک چگان پویی رنوخل چوچ ری آره. کاته کوری، آره تاکچی، رنوخل خاصو وچ کنیمان ناچ ریچ ری آره. ریک اهلشل، کنیمان ناره یچ ریچ ری آره. چه وچ اگم رنوخل خاصو وچ، آره چکوشی کریچ ری آره. آره چی دیوس؟